الخلاص أمر إلهي لا فضل لنا فيه، فالآب مدبره والابن منفذه والروح القدس موصله. فهل يمكن لعبد متسول أن يفتخر بمد يده ليقبل النعمة من سيده؟ وهل يجوز لمريض أن يتباهى بطاعته لطبيبه؟ وهل يعقل أن طالب يتعالى لأنه قبل نصيحة أستاذه؟ إذا جاز لهؤلاء أن يفتخروا ويتباهوا ويتعالوا، فليس لنا سوى أن ننحني للنعمة شاكرين، وللرب معظمين حامدين، وللابن مقبلين ساجدين، الذي أهلنا بفدائه ونعمته لشركة ميراث القديسين. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. هذا هو أمر الخلاص من أعلى سلطة، فهل نقبل ونقبل؟

ارحمني يا الله برحمتك، وبكثرة رأفتك أمحو معصية. اغسلني جيدا من إثمي، ومن خطيئتي طهرني. إليك وحدك خطئت، وأمام عينيك فعلت الشر.

اغسلني في أبيض أكثر من الثلج فتبتهج عظامي التي سحقتها. قلبا طاهرا أخلق فيا يا الله، وروحا جديدا كون في داخلي. رد لي سروري بخلاصك، وأرسل روحك فتسندني.

يرنم لساني بعدلك، افتح شفتي أيها الرب، فيجود فمي بالتهليل لك. أنت بذبيحة لا تسر، وبمحرقة إذا قدمتها لا ترضى. ذبيحتي لك يا الله روح منكسرة، والقلب المنكسر المنسحق لا تحتقره. أحبك يا الله.